0: موري كان كلبس يقدر وراكي أمن النواكين تدعيه من نمي كمبانا ببوريكي النت لمدد كي كناك نرانا أدبي الناو
1: Mauri menami kampana Popularity Net Limited KBNL. Ayo anakari kira kita tau teka are ewa popua kin wo watanga tu mai suwa. Pai na kata merwa de internet connection ni nanon kapua na kin de fiber optic cable are epiri mai merawa na kunda na cable station yon tapake Christmas onani kai itarawa. Kapeyan PN